0: الظبو
1: حرفا والبويا نوت
0: او يا لالما
1: نوم عيش في يوساني
0: او يا لالما مابو
1: نوم عبوس في يوساني
0: اي هو بجنا
1: سيجيل كل شوشو سيجيل